شرقت شرق وقطع وجرمي تترقع شرقت شرقت شرقت شرقت الباط وانا قطعته وانا الرقعه شرقت شرقت